0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauta Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كان مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو
1: 5 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrea

0: مرة أحمد عندها مسؤوليات كبيرة.
1: كذا مسؤولية نعم.
0: فكانت فرصة طبعا، هي كانت أتت لزيارة محطة إذاعة 3CR،
1: نعم،
0: المحطة الرئيسية يوم الجمعة الماضي، وهي كما قلنا وزيرة لحوالي 3 مناصب في وزارة في حكومة ولاية فيكتوريا.
1: نعم، حاليا وزيرة المساواة، عفوا المساواة موجودة،
0: المساواة وأيضا التعدين واللي هو التعمير.
1: نعم،
0: التعدين والتعمير،
1: وكان وزيرة للطوارئ طبعا، الحالة الطوارئ هي اللي نتحدث عن الوزيرة طبعا، فيكي وورد.
0: نعم
1: نعم، فيكي وورد،
0: وهي طبعا تمثل منطقة إلتسم ومن حزب العمال الحاكم حاليا في ولاية فيكتوريا. فكانت فرصة أستاذ أحمد، التقت بإدارة محطة 3CR، وأيضا التقت بالعاملين وبعض المتطوعين من مختلف الأقسام،
1: نعم،
0: ومن ضمنه طبعا القسم الإرتركان حاضر. ويعني إن شاء الله قريبا حتدعم الإذاعة الرئيسية لتحسين الأدوات وأيضا تحسين،
1: يمكن تجديد نعم تجديد الاستديوهات،
0: حاجات بسيطة جدا الاستديوهات وكذا. فوعدت بذلك، ونتوقع إن شاء الله يعني إذاعة 3CR يعني حنشاهد إن شاء الله تحسينات في الاستديوهات، وأيضا حتى في المبنى نفسه حيكون في تغيير في اللي هي البيبان
1: نعم المبنى،
0: ليس المبنى كله، لكن حيكون في زي ما تقول ترميمات،
1: إصلاحات. نعم،
0: زي ما شايف طبعا،
1: نتحدث عن مبنى قديم طبعا، قديم فوق ال 50 سنة
0: فوق ال 50 سنة نعم. وكما ترى حوالين المبنى كله يعني مباني حديثة، مباني تجارية حديثة،
1: متاخمة للسيتي يعني منطقة السيتي العامرة طبعا.
0: بس للمعلومة يعني أيضا هذا المبنى كان حيكون بنفس المستوى، لكن كما نعلم إذاعة 3CR هي إذاعة مستقلة تماما من أي جهة، وفي نفس الوقت اللي هي ما هي زي الإذاعات التجارية.
1: نعم، عرضوا عليها قبل كده
0: طبعا، يشتروا المكان عشان يشتروا ويحسنوا ويبدوا دورين وثلاثة، لكن هم رفضوا ولا زالوا متمسكين. الشيء اللي عجبني في لقاء الوزير أحمد، يعني الإدارة بكل فخر كان بيقولوا نحن نمتلك هذا المكان، الجاليات الإسنية.
1: نعم، وهذا رصيد، هذا رأس مال كبير بالتأكيد طبعًا في هذه المنطقة، نتحدث عن ملايين إحنا دلوقتي. نعم
0: صحيح. فحتى الإدارة يعني ليس طلبا، لكن ورت الحاجات الناقصة اللي هي الحاجات الشورتج اللي موجودة والمطلوب إصلاحات. يعني ما طلبت مثلا اللي هو عشان يكون مبنى كالمبنى التجاري اللي له عايد،
1: نعم،
0: لأنه هذه الإذاعة كما هو معلوم يعني الخمسين سنة اللي فاتوا أحمد كل العمل هنا يمشي بمستغلين، يعني ناس متطوعين عفوا.
1: نعم
0: نعم،
1: إذن جميل جدا. إذن يمكن نبدأ بهذا الخبر بالضبط، يعني حيث زارت مستمعين الأكارم، زارت الوزيرة في فيكتوريا في حكومة فيكتوريا فيكي وورد إذاعة 3CR يوم الجمعة الماضية، وتوقفت على مرافق الإذاعة واستمعت على شرح مفصل من إدارة 3CR عن رسالة الإذاعة وأقسامها، وكيف أنها تعد ركنا أساسيا في الإعلام الإسني بأستراليا، خاصة أنها واحدة من أقدم الإذاعات التعددية على القارة، ويبث خلالها أسبوعيا برامج متنوعة بلغات عديدة، بعدها يوجد على الهواء لأكثر من ربع قرن كما هو حال إذاعة صوت إريتريا. وحضر الزميل برهان إسماعيل جابر من صوت إريتريا زيارة الوزيرة للإذاعة، وأجرى معها على هامش الزيارة لقاء سريعا عرفها فيه عن إذاعة الصوت الإريتري، ووجه إليها عدة أسئلة عن أهمية الإعلام غير الناطق باللغة الإنجليزية في أستراليا، وماذا تقدم حكومة أولاد فيكتوريا لهذا الإعلام ووسائله المختلفة، وعن خارطة المرأة في الإعلام الأسترالي العام وغيره من الأسئلة. إذن الزميل برهان تحضر طبعا كما قلنا هذه الزيارة، لا أدري إذا كانت المادة جاهزة، بمكاننا أن نزيع اللقاء السريع اللي أجريته معها يمكن بصوتها. مستمعين الأكارم، طبعا نتحدث عن وزيرة المواساة، الوزيرة في حكومة ولاد فيكتوريا فيكي وورد، وهي من منطقة إلتسم كما قلنا، وكانت زارة طبعا الاستوديو الرئيسي لإذاعة 3CR يوم الجمعة الماضية، وزارت طبعا المرافق والاستديوهات بتاع الإذاعة، وأوعدت أيضا بدعم الإذاعة كما قال الزميل برهان. وكان الإذاعة الصوت الإريتري يمكن الوحيدة التي أجرت معها لقاء سريع على هامش هذه الزيارة.
0: نعم أحمد، لأنه زيارة كانت كلها ساعة يعني، ويمكن
1: ساعة وكان في يوم عمل طبعا،
0: نعم، واستغرقت يمكن 40

0: دقيقة كانت في التجوال
1: نعم
0: للاستديوهات وأيضا للتحدث مع إدارة الإذاعة.
1: نعم
0: فنحن حاولنا نستفيد من وجودها، ويمكن نحن الإذاعة الوحيدة اللي لقينا فرصة أيضا لدقائق بسيطة عشان نسأل بعض الأسئلة. وأيضا في للمستقبل أخذنا وعد، لأنه في الحديث الجانبي يمكن تطرقنا لمسألة الإيكواليتي اللي هي المساواة، وما أدراك ما المساواة يعني.
1: نعم،
0: ونحن مجتمعنا بيعاني من هذه المسألة هنا في هذه البلاد.
1: نعم،
0: وفي عنصريات
1: نعم
0: كثيرة، سواء كان لعرقهم أو دينهم أو لانتمائهم لبلد معين.
1: نعم،
0: فأبدت استعدادها بأنه يعني يوما ما إن شاء الله سوف تكون ضيفة خفيفة والناس تسألها رأسا بما يخص الأشياء. فأنا حبيت طبعا نستفيد من وجودها، وأخذنا هذا اللقاء السريع أحمد.
1: نعم.
2: Intersects with equality because that.
0: نعم أحمد، فنستمع إلى اللقاء السريع الذي
1: نعم
0: أجريناه مع الوزير. Okay, dear listeners, I have got with me but a lot of things,
2: which is,
0: and inshallah.
2: Yeah, which is the portfolio under which I'm visiting today is Creative Ministries, but it also intersects with equality because that's the LGBTIQA plus community, and you've got a fantastic representation of that community here at 3CR.
0: Thank you. So, what do you want to say about your visit today to 3CR?
2: Oh, it's been great to come in and have a chat with everyone, see what's going on, but also the awesome May Day events that are on, this great band that's been playing. It's been a really good visit, and it's been great to see the diversity of shows that are on offer here, the kind of conversations that people are having, but also the ideas that people are exploring. It's terrific, and it's so important to have that freedom of ideas and of people really, you know, testing out debate, conversation on radio is so important. And we don't always see that on commercial radio.
0: Yes, that's very true. And that's why I like 3CR too. Okay, so what is the importance of ethnic radios and its message to the general community?
2: Yeah. It's important to have, as I was saying, important to have diversity of voices, whether it's on TV, whether it's on radio, whether it's in print, whether it's in literature. And to have community stations, just same as community TV, that are ensuring that that representation is there, that is ensuring that there is that link to culture, there's that link to history, but also that link to what is happening right now with community as well. So it's a really efficient way of communities not just communicating with each other, but also hearing from other parts of their own community what is going on in Melbourne.
0: Yeah. So as you said, as you described, the importance of the media plays a critical role in our really diverse communities here in Australia. So how does the Victorian government support us this ethnic community radios?
2: Yeah, so we've got a number of grants within my portfolio of creative industries, but there are also opportunities within the Department of Multicultural Affairs, as well as a number of other departments as well. And the federal government also plays a role in supporting community radio and ensuring that those voices are supported.
0: Yeah, so, and how does the, just as Minister of Equality,
2: yeah,
0: how do you find the opportunities for women in the Australian public media?
2: Yeah, so I think that, I mean, talking from creative industries, it's good to see that there is a strong representation of women at 3CR here and the support that is given to women and gender diverse people here, and that developing of a skill set as well as confidence is incredibly important. And that development role that community stations like 3CR play cannot be underestimated.
0: Yeah.
2: And we are seeing more and more women in our media across the nation, but we still need to see diversity within female representation as well. And so we have so many different communities in Victoria particularly, and we need to see more of that diversity, men and women, across our media.
0: Yeah. And the last thing maybe, as you know, the 3CR Community Radio, it has been established by the community for the community 50 years ago, and now we are celebrating our 50th anniversary on July.
2: Yeah.
0: What do you want to say about that?
2: Oh, I want to say congratulations and well done, but also want to congratulate you on your 25 years coming up in September, is fantastic. It's 50 years is phenomenal, and it's a absolute, like, it's incredible to think that so many volunteers have been participating at 3CR for 50 years. Yeah. It's an extraordinary effort, and it's an amazing legacy.
0: Okay, Mick, we'll see you in our 50th anniversary and in our 25th anniversary for the Eritrean Show, hopefully. And thank you very much for your time and your visit today.
2: No worries. Thank you. And thanks for the chat.
0: Thank you.
1: إذا نعم مستمعينا الأكارم كانت تلك إذا الوزيرة فيكي وود, وهي طبعا كما قلنا كانت وزيرة الخدمات الطوارئ والتعافي من الكوارث سابقا, وحاليا تشغل وزيرة المساواة في حكومة ولاية فيكتوريا. وكانت سجلت طبعا زيارة لاستوديو إذاعة 3CR يوم الجمعة, والزميل برهان إسماعيل من صوت إريتريا كان حاضرا ووجه إليها طبعا الأسئلة التي استمعنا إليها. الزميل برهان طبعا هي بتهني طبعا إذاعة صوت إريتريا بمرور 25 ربع قرن, بمرور 25 سنة على وجودنا على الهواء بشكل مباشر طبعا كل يوم الاثنين, ومن زمان طبعا كنا بدينا من يوم الاربعاء ويوم السبت ايضا.
0: نعم.
1: وتهنينا اذا نحن, انا لاحظت ان احنا نصف عمر الاذاعه, يعني اذا كان الاذاعه بتحتفل ب 50 احنا هنحتفل ب
0: 25.
1: نعم.
0: وهي فعلا احمد, يمكن اللقاء كان سريع زي ما قلنا, واستمعنا للردود على الخطوط العريضه, لكن في الدرجه في دردشتنا الجانبيه يعني يمكن أكثر
1: أدتنا
0: وقت يعني أدتنا وقت كثير عشان نتحدث في أشياء كثيرة, مثلا عدد المتطوعين المروا بالإذاعة, إيناس على شباب على رجال على
1: هي نفسها كانت متطوعة وعملت
0: سنة 89 كانت متطوعة
1: كان
0: في
1: هنا
0: إذاعة 3CR.
1: نعم.
0: فمن النوتس اللي أخذته يعني كانت مركزة فعلا في البرنامج الإريتري, لأنه شافت الزمن أول ساعة ونص مقارنة مع
1: الأقسام الثانية
0: اللي موجودة. نعم. ساعة وربع ساعة في نفس الوقت,
1: يعني
0: الزمن قضته يعني العمر اللي هو 25 عام, وكما سمعنا قالت يعني ساعة تحتفل ب 50 وأنتم ب 25.
1: نعم.
0: فهذا أحمد طبعا هو فخر للجالية الإريترية, ورحبت أيضا بالدعوة كما سمعناها بأنه حتحضر إن شاء الله الاحتفال الخامس والعشرين.
1: نعم. 25 والخمسين أيضا
0: لذا. والخمسين أيضا. نعم.
1: صوت إريتريا. نعم. ولا حيتم طبعا في جولاي.
0: في جولاي.
1: راح يكون في الكولومو تاون هول هنا في.
0: نعم. في هودل ستريت.
1: هودل ستريت بالضبط. نعم.
0: وبهذه المناسبة ندعو الجميع.
1: دعوة عامة. يعني يفضل الأعضاء الجالية الكريمة لو حضروا كلهم.
0: ياريت يعني.
1: لأن الصوت إريتريا زي ما قلنا صوت دائم ومستمر في هذه الإذاعة وأحد الوجوه الباردة يمكن هذا الصوت في أقسام هذه الإذاعة.
0: وهم في هذا العام أحمد الإذاعة متوقعة من حضور يعني حضور لا بأس به من الجالية الإريترية.
1: نعم.
0: وحتى حيكون في قسم الإريتري حيكون واضح وبارز في. نعم. هذا الاحتفال
1: تكون ترابيزة خاصة أو,
0: نعم.
1: أو ركن.
0: نعم.
1: أو ركن خاص به
0: الحضور والزيارة
1: يتم عرضها. نعم.
0: نعم. الحضور والزيارة أعتقد حيكون مشجع,
1: مشجع.
0: وده.
1: نعم.
0: حيورى أيضا قوة. نعم.
1: هناك أيضا علاقة خاصة, لأن إحنا كإذاعة صوت إريتريا يمكن بنينا علاقة خاصة مع الإدارة الرئيسية من خلال حضورهم أيضا للمناسبات الإريترية.
0: الإريترية. نعم. في الإفطار في عيد الاستقلال وكذا.
1: نعم.
0: ودائما هم حاضرين فعلا.
1: حاضرين. نعم. حضروا كذا مناسبة للإريترية للجالية الإريترية
0: دائما
1: في بعد خاص في هذه المسألة. نعم.
0: في كل مناسبة إريترية دعوة تتقدم لإذاعة 3CR يعني دائما بتأتي هي المسؤولة الأولى في الإذاعة بتحضر.
1: نعم.
0: ومن الشيء الملاحظ أحمد هذا العام في إفطار الجالية يمكن ميج هي اللي طلعت آخر واحدة من القاعة, يعني كانت قاعدة لغاية
1: ميج دي هذه المديرة, يعني
0: المديرة, المديرة العام للإذاعة.
1: نعم.
0: فهذا الاهتمام لم يأتي من فراغ, وجدوا هناك ترحاب من الجالية الإريترية, ودائما يرتاحوا عندما يكونوا ضيوف للجالية الإريترية, كما ترى دائما بيتقاسموا الوقت. لا المرة الفاتت انتم مشيتوا, المرة ده احنا مش نحن
1: نجيكم. نعم.
0: فده بيوري فعلا هم شايفين في جهد مبذول وشايفين الجالية فعلا وقاعدين يحضروا مناسباتها.
1: حتى من الأشياء الجميلة هم لما يجوا, أنا أتذكر لما جاتنا إدارة الجالية هنا وعملنا مع الغالة بعد ذاك بدوا يسألوا كمان من الإدارة
0: طبعاً.
1: وطلبوا من الإدارة لو يجوا هنا يا ريت ويعملوا معانا.
0: صحيح.
1: يعني معجبين أيضا بفصاحة يمكن إدارة الجالية وخطابها وكذا.
0: وحتى الشباب اللي قاعدين نعمل معهم مثلا لقاءات مختلفة.
1: نعم.
0: أحمد.
1: نعم.
0: يعني القسم المراقبة مش من المراقبة نحن قاعدين نعمل إيش, لكن المسؤول من الأقسام كلها بيستمع بالمناسبة، سواء كان عربي أو تجرينيا وكذا زي ما أنت شايف.
1: أكيد يعني.
0: وبالمرات أيضا قاعدين يستعينوا بينا.
1: في ناس يستمعوا من خلفنا، في ناس قاعدين يستفيدوا من تجاربنا أيضا ومن معلوماتنا ومن يعني طلعنا على هذه المنطقة، منطقة
0: يعني أفريقيا. هذا التفوق أحمد، أو هذا الدرجة اللي واصلين إن شاء الله الناس تستمر. وتقريبا نحن خلاص مرينا من
1: نعم
0: فترة اللي هي عدم الاستمرارية، ما حيكون موجود.
1: يمكن تجاوزنا العقبات الأولى والتحديات الأولى، بالتأكيد قاعد نتكلم من كل الناس اللي مروا بالإذاعة، قاعد نتكلم عن ربع قرن. أعتقد فترة كافية لبناء كل ما تتخيله وما لا تتخيله. نعم
0: نعم. وبهذه المناسبة نحب نذكر المستمعين بأنه الدعم السنوي للإذاعة سوف يبدأ في 9 يونيو القادم.
1: نعم.
0: لكن إن شاء الله سوف نرسل رسائل نحن كالعادة بفترة من الزمن لكي نتمكن في دفع المبلغ المطلوب في وقته، يعني في نفس اليوم إن شاء الله.
1: نعم.
0: وستعلن أسماء المتبرعين في 15 من يونيو في البرنامج الإلتري من الساعة 6:30 حتى 8:00.
1: هذا اليوم
0: حيكون مخصص
1: لجمع التبرعات،
0: جمع التبرعات وأيضا إعلان ما جمع وإعلان أسماء المتبرعين والمداخلات من الناس إن شاء الله.
1: جميل جدا. مستمعينا الأكارم، إذن في أخبارنا الأخرى، وجهت تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى أب قتل طفله في كالغاري بكندا، وعثر على جثتي طفلين البالغ عمرهما 5 سنوات و3 سنوات داخل سيارة في شمال كالغاري يوم الخميس الماضية. ومسل المتهم البالغ من العمر 37 عاما أمام محكمة مدينة كالغاري صباح الجمعة، وكانت الشرطة استدعيت إلى منزل العائلة 4 مرات على الأقل بسبب خلافات بينهما. وكانت الزوجة أبلغت الشرطة بعد أن تأخر الوالد في عادة الأبناء إليها مساء الأربعاء، ولم يستجب الأب لنداءات الشرطة، لكنه صباح الخميس أبلغ بنفسه الشرطة بقتل ابنيه ثم سلم نفسه. وتجمع أبناء الجالية الإريترية المصدومة في كالغاري أمام كنيسة العائلة للتعبير عن حزنهم وتقديم الدعم المعنوي لوالدة الضحايا. وقال الأب غايتو أوم أنغشا أحد سكان المدينة لشبكة CBC إن مقتل الأطفال قد صدم المجتمع المحلي. وطلبت المحكمة الكندية عدم الكشف عن أسماء الوالد المتهم والضحايا لوسائل الإعلام. مستمعينا الأكارم، أيضا نقرأ لحضراتكم هذا البيان الصحفي الصادر في 30 أبريل 2026 من منظمات إريتريا مناصرة للعدالة، تشكل فريق عمل موحد لمكافحة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإريتري. 3 مايو 2026 فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري أعلن الائتلاف من المنظمات الإريترية المناضلة من أجل العدالة رسميا عن تأسيس فريق عمل لمواجهة القمع العابر للحدود الذي يمارسه نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وسيعمل هذا الفريق الموحد الذي يحمل اسم فريق الاستجابة للقمع العابر للحدود الإريتري على تنسيق وتوحيد الجهود للمواجهة والتصدي للحملة المتصاعدة من أنشطة القمع العابر للحدود التي ينفذها النظام الإريتري ووكلائه ضد النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر. جاء تأسيس هذا الجهد المنسق بعد أشهر من المشاورات والنقاشات المستمرة حول كيفية مواجهة الأنشطة المتزايدة للنظام الإريتري وممارساته الراسخة في القمع العابر للحدود، والتي تستهدف النشطاء الإريتريين في الشتات، وهذه الأنشطة التي تصدر بتوجيهات من أسمرة يتم تنسيقها عبر سفارات النظام في الخارج، وتنفذ من خلال شبكة راسخة تضم كيانات سياسية ومجتمعية ودينية، إضافة إلى مروجي الدعاية عبر الوسائل الرقمية والذين ينظمون جماعات تحت مسمى والذين ينظمون جماعيا تحت مسمى الجبهة الرابعة أو 4G. وتشمل أساليب القمع العابر للحدود التي اعتمدها نظام الجبهة الشعبية حملات التضليل الإعلامي عبر الإنترنت والمراقبة والتحرش والإكراه والترهيب والعزل الاجتماعي والاعتداء والاختطاف والتسميم والاقتيال والهجمات السيبرانية وإساءة استخدام الأنظمة القانونية في الدول المضيفة والضغط على أسر النشطاء داخل إريتريا. وقد تم الاعتراف بهذه الممارسات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI وهيئات دولية أخرى باعتبارها أنماطا من القمع العابر للحدود. المهام الرئيسية لفريق العمل تشمل على الآتي: حماية النشطاء والمجتمعات الإريترية في المهجر من تهديدات النظام الإريتري، دعم جهود الدفاع القانوني للنشطاء الإريتريين المستهدفين بدعاوي قضائية من قبل عناصر النظام في المهجر، جمع المعلومات حول الأنشطة غير القانونية الخفية العابرة الحدود التي ينفذها نظام الجبهة الشعبية وتنتهي قوانين الدول المضيفة، كشف شبكات النظام وعناصره الذين يعملون تحت غطاء اجتماعي أو ديني أو غيره والإبلاغ عنهم فورا، تنسيق جهود المناصرة الدولية مع المؤسسات المؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان، تعزيز القدرة الجماعية العالمية للحركات الإرثية المناصرة للعدالة في هزيمة أنشطة النظام المتعلقة بالقمع العابر للحدود. تمثل هذه الخطوة التاريخية المرة الأولى التي تشكل فيها المنظمات الإرثية الكبرى المؤيدة للعدالة هيئة عملاتية منسقة ومخصصة تحديدا لمواجهة القمع العابر للحدود، وتعد هذه فرصة كبيرة لتوحيد جهود جميع المجتمعات الإرثرية في الشتات للوقوف صفا واحدا لحماية حقوقهم وهزيمة ممارسات النظام القمعي وغير القانوني. سيبدأ فريق العمل عمله فورا وفق مجموعة موحدة من المبادئ التوجيهية كما يعرب عن تقدير والامتنان لمنظمة بياتو أكل USA على جهودها الدؤوبة التي أدت إلى تشكيل هذا الفريق. ويضم فريق العمل ممثلين من المنظمات الإرثرية التالية المناصرة للعدالة مع التشجيع المزيد من الجهات المؤيدة للعدالة على الانضمام: أولا المجلس الوطني الإرثري للتغيير الديمقراطي، ثانيا القوى السياسية الإرثرية، ثالثا الائتلاف الإرثري للتغيير الديمقراطي، رابعا منظمة الوحدة الإرثرية، خامسا الحركة الإرثرية العالمية يأكل. إذن مستمعين الأكارم، كانت تلك المنظمات طبعا اتفقت على محاربة أنشطة النظام في دول المهجر وأصدرت بيان تعلن فيه عن انطلاق عملها. والزميل برهان كما نلاحظ من ضمنها طبعا وعلى رأسها موجود المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وهو طبعا أكبر مظلة إرثرية معارضة للنظام الإرثري. نتمنى لهم التوفيق. فعلا الأنشطة يعني هي أنشطة يعني محرمة قانونيا وخطيرة طبعا. حتى في أستراليا المخابرات الأجنبية دائما مراقبة وقاعد تقوم بأدوار، والحكومة الأسترالية دائما مراقبة وفاتحة عيون على هذه المسألة.
0: نعم. فأحمد، لدينا إعلان بالنسبة لحجاج هذا العام إلى بيت الله الحرام، وكل من ناوي إن شاء الله ربنا يتقبل الحج
1: هنالك. آمين إن شاء الله.
0: أشياء وزي ما تقول خطوات.
1: نعم.
0: ونستمع إلى الإعلان.
3: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، أخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
4: A3CR supporter.
0: كان ذلك أستاذ أحمد طبعا إعلام مهم جدا، ونتمنى الناس تتبع الخطوات التي سمعناها في الإعلان.
1: نعم.
0: فحجا مبرورا مقدما إن شاء الله.
1: إن شاء الله. والحج طبعا العيد تقريبا حوالي 26/5، وبالتالي نحن نتحدث عن أصابيع قليلة، يعني الوقوف تقريبا حيكون يوم 25/5.
0: نعم.
1: واليوم يوم نحن يوم 4.
0: يوم 4.
1: يعني باقي حوالي 21 يوم ثلاثة أسابيع بالضبط.
0: نعم. نعم. أيضا لدينا إعلان هام آخر أحمد، وهو حيكون على مستوى الوطن، على مستوى
1: نعم.
0: أستراليا.
1: نعم.
0: وما يخص موضوع الـ NDIS هذا
1: ومحتل طبعا على هذه الأيام طبعا، هو
0: نعم هو
1: حديث الإعلام وحديث السياسيين.
0: نعم. حديث السياسيين وأيضا حديث أصحاب هذه المؤسسات أيضا.
1: نعم.
0: فهنالك وقفة على مستوى أستراليا زي ما قلنا. Protect our NDIS Alliance حيكون في Saturday 9th May اللي هو يوم السبت القادم.
1: زي Saturday. نعم.
0: نعم. National Day of Action مسمينه طبعا حراك يوم
1: وطني، الحراك الوطني.
0: نعم. To protect our NDIS. Cats harm people, disabled people deserve dignity. On Sydney، المكان في سيدني حيكون في Gadigal Country Town Hall الساعة 2 بعد الظهر. Melbourne، نارمانا State Library 1 PM.
1: نعم.
0: في Brisbane حيكون في ماغان دي جيني مانجين كينج جورج سكوير 2 بي ام. فالدعوة عامة للجميع، والناس اللي ما يقدروا يحضروا في المكان يمكنهم الاستماع تيون at 1 p.m. this Saturday for a 3CR live outside broadcast from the rally. حيكون في نقل حي،
1: نقل مباشر من مباشر. من المظاهرات نعم. نفسها والوقفة.
0: فأي نعم. إنسان إن لم يستطع الحضور مثلا بتواجده في المكان،
1: نعم.
0: هنالك وسيلة الاستماع إلى ما يحدث في المكان عبر الاستماع
1: إلى الكلمات كلها حتنقل، لكل الإشعارات حتنقل، الهتافات نعم.
0: بعد الساعة واحدة مساء، وكما قلنا المكان حيكون في استيت لايبراري. واعتقد احمد هذا الموضوع يحتاج الى مسانده، واهميته باين في الاعلام بان هو ليس هو فيكتوريا او مدينه معينه او زي ما تقول استيت معين،
1: نعم،
0: لكن بهم
1: برنامج وطني هو طبعا،
0: برنامج وطني كبير،
1: نعم،
0: وله تاثير كبير طبعا بالنسبه للناس اصحاب
1: المتضررين فعلا، الناس
0: اصحاب الاحتياجات الخاصة
1: بالضبط، نعم.
0: ف يعني له تأثير كبير، وإن شاء الله نحن أيضا في الجالية أعتقد عندنا ناس يعني في مثل أكيد هذه المشاريع،
1: أكيد نعم أكيد.
0: فإذا في يمكن
1: سواء كان مستفيدين أو سواء كان عاملين في
0: عاملين أيضا
1: البرنامج، نعم.
0: فإن شاء الله نشوف من الأخوة العاملين أيضا لكي نعرف منهم ايه هي مثلا التاثيرات التي تحدث مع التغييرات التي
1: يا ريت، ونحن نوجه نداءنا زميل بران، اي واحد شغال في هذا NDS يا ريت من الجاليه الاريتريه يخبرونا او يتقدموا انفسهم اذا عاوزين اي مقابله، عاوزين ينورونا مثلا باي معلومات، ونحن مستعدين نعم. نجري اللقاء نستفيد.
0: والاعلان ده طبعا كاهميته للجميع، يمكن انا بقول نداء يكون للناس العاملين في هذا المجال، لان هم يعرفوا أهميته ويعرفوا ما نوع نعم. الخدمات التي تقدم
1: نعم.
0: لذو
1: نعم. وحتى يعرفوا السلبيات، يعني الحكومة قاعدة تقول طبعا فرافقته العديد من السلبيات
0: نعم.
1: وبقى يعني مكلف جدا بقى للحكومة طبعا
0: نعم.
1: فوق 50 مليار تقريبا في السنة، هذا برنامج ضخم جدا يعني،
0: بالتالي
1: الحكومة يمكن فجأة يعني التفتت وعاوز، لكن طبعا في انتقاد الوقت للحكومة قاعد يقول هي صح التفتت، لكن قاعد شنو قاعد تحارب بطريقة غير صحيحة، وقاعد يتضرر من الناس
0: المحتاجين حقا
1: اللي فعلا الضرر وصلهم يعني، عشان نعم. كذا المظاهرات دي قائمه لهذه المساله
0: بالضبط
1: يعني كده. الحكومه الشعب ما اكيد لو في مساله تنظيم ومساله تدقيق وكذا مرحب بها، الناس بترحب بها، لكن نعم. شنو بشرط ما تلامس الناس المتضررين فعلا وذوي الاحتياجات الخاصه
0: نعم.
1: والبرنامج ده زي ما نعرف برنامج انسان، هو كمان في النهايه في طابع انساني،
0: وبعدين نعم. المستفيدين من هذا المجال احمد هم ذو الاحتياجات الخاصه،
1: احنا قاعدين نتكلم عن
0: اعداد بملايين
1: خاصه نعم،
0: بملايين نعم. ليسوا هم 100 او 200 شخص لكن كما قلت الحكومه طبعا عندما تجد هنالك اشياء غير واضحه
1: نعم.
0: زي ما يقولوا الشرب
1: يعم يعني
0: هذه المشكله
1: نعم.
0: طيب ممكن توقف مع هذه الأغنية، وبعد ذلك أستاذ أحمد لدينا اتصال
1: مع مدير مدرسة عواتة نعم، أستاذ الأمين عبد الله إدريس، وتكريم مدرسة عواتة طبعا السنة 16 على التوالي، فعاوزين نتوقف معه على جائزة عواتة لهذا العام، فأبقوا معنا مستمعينا الأكارم ونستمع سويا إلى هذه الأغنية عاليا.

0: مستمعينا الأكارم، تتشرف إدارة مدرسة عواتي بملبرن بدعوتكم لحضور حفل جائزة عواتي السنوي 16. انضموا إلينا الاحتفاء بالإنجازات المتميزة لخريجي الثانوية العامة الفي سي والجامعات، ونشاركم هذه المناسبة الخاصة مع عائلاتهم ومجتمعنا الكريم. كما يتيح هذا الحدث السنوي فرصة لتقدير المساهمات الغيمة لمتطوعيننا الذين يواصلون عطائهم والتزامهم في خدمة مجتمعنا. فقرات البرنامج ستكون على التالي: كلمات ملهمة وعروض ثقافية وتقديم الجوائز وعشاء خفيف. الزمان السبت القادم 9 مايو 2026 من 6 إلى 9 مساء، والعنوان 109 يونيون رود أسكوت بيل. يسرنا في الدقائق القادمة أن نلتقي أو نجي لقاء سريع مع الأستاذ الأمين عبد الإدريس مدير مدرسة عواتي، هذه المدرسة التي صمدت وحيت هذا البرنامج ل 16 عاما متواصل. أستاذ الأمين مساك الله بالخير.
1: الله يبارك فيك أستاذ أحمد، كيف
0: الله يبارك فيك. أولا نبارك لكم طبعا هذا الاستمرار والإرادة الواضحة في تكريم الأبناء والعوائل في أهم مفصل من مفاصل الحياة. من أين تستمدون هذه العزيمة أستاذ الأمين؟
1: والله يا أخي من نضالات شعبنا بصراحة، يعني آبائنا هم يعني طبعا الإلهام هو من الناس اللي قاد هذه الثورة، بدأ هذه الثورة، وعواتي يمكن رمز هذه الثورة، الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. يعني الناس بدأت وواصلت هذا المشوار حتى بعد 30 سنة شفنا الإنجاز يعني، ونحن برضو إن شاء الله يعني نتمنى أنه هذا الصرح يواصل يعني.
0: جميل جدا، نحن يعني شهود على هذا الحدث ل 16 عاما على التوالي. اذا كيف تقول او نتحدث عن فقرات هذا العام، وهل من اختلاف يمكن عن سابقاتها؟
1: والله يا اخي لا، ما في اختلاف جديد، ولكن هناك برضو ممكن احنا في فقره الحين يمكن السنه اللي فاتت يمكن او كذا بدانا برضو نكرم الناس اللي هم في السيفيك يعني اللي هم الناس اللي قد يعني قد يبرزوا في جوانب مثلا انسانيه او مثلا زي ما يقولوا انتربرينير، ناس مثلا يقوم بحاجات كده يرفعوا اسمنا كإريتريين في هذا البلد بشكل او الاخر. ويمكن السنه اللي فاتت السيفيك اوورد اخذها كان صلاح يعقوب، اللي هو عندما قدم خدمه وهو سايق تاكسي يعني لواحد من الاستراليين يعني، وكتب عنه في المقال يمكن تعرف يكون قريته يمكن احتمال المقال.
0: نعم،
1: فحاجه زي كده برضه احنا الفقره هذه الحين واصلين عليها، نبحث عن ناس انه فعلا يرفعوا اسمنا كإريتريين وكذا بشكل او اخر يعني في هذا الجانب، حتى نعكسه برضه للناس اللي حضروا، لانه دائما احنا نحاول نجيب برلمانيين ونجيب ناس مثلا من المينستريم يعني، عشان وهم يعكسوها هذه الصوره بصراحه يعني. وحتى اتذكر قبل كده ممكن داني اللي هو ممثل البرلمان الليبر بارتي في اسندن،
0: نعم،
1: تكلم عن الحفله، مشى هناك وتكلم عن الحفله يعني.
0: نعم، في البرلمان الغى كلمه، البرلمان الفكتوري. نعم
1: نعم نعم، الغى كلمه وقال انه مثلا المدرسه، وبالتالي عن الإريتريين بشكل عام، عندما الناس عشان كذا الناس تتكلم ما هي المدرسه بقدر ما هي احنا كإريتريين، عطاء الإريتريين والصوره اللي عاوزين نوصلها نحن المجتمع الاسترالي المينستريم، ان احنا صح جينا كلاجئين وجينا كذا، ولكن ايضا عندنا خريجين في مجالات مختلفه، ناس قاعد يبرزوا في مجالات، قاعدين يبدعوا. عشان كذا حتى احنا برضه نحاول نجيب ناس مثلا برز. السنه اللي فاتت مثلا كان الباشمهندس محمد كان موجود، محمد سمره،
0: نعم،
1: تتذكر اللي هو محمد عبد سمره اللي هو مهندس شغال في السيتي لينك، شغال في المشروع الكبير ده بتاعت القطارات اللي قاعدين بتاع دي يعني زي ما تقول يعني
0: التنل. نعم
1: ايوه التنل بتاع، شغال هناك يعني. وطبعا حتى يمكن صوره تكون لاحظتها في بعض البوستات، في صور حقه يعني. فحاجه زي كده، فاحنا نحاول نجيب برضه زي كده نوري الناس مثلا. والسنه دي برضه في مفاجاه بصراحه يعني، خليها لوقتها ان شاء الله، في مفاجاه من الناس اللي فعلا يعتبروا يمكن ناس ما تسمع عنهم وكذا، غير همبل يعني زي ما يقولوا متواضعين يعني ان شاء الله، وحاجه زي كذا يعني. فدائما احنا نبحث عن شيء يحاول نوصل رساله لشبابنا. اول حاجه نشجع اولادنا يجيبوا ابنائهم في الحفله هذه، وزي ما ملاحظ دائما احنا نشجع اولياء الامور يجيبوا اولادهم، لانه حيشوفوا مثلا طلاب خريجين، حيشوفوا يعني ناس مثلا برزوا في مجالات يعني حتى مختلفة، وهذه الرسالة عاوزين احنا نوصلها لهم يعني.
0: نعم،
1: هذه الرسالة يعني
0: القدوة المحفزة يعني واحدة من نعم ممتاز. اذا استاذ الامين، من خلال يمكن مواظبتكم في هذا التكريم لهذه السنوات الطويلة، لا شك تكون يمكن طلعتم على العملية التعليمية ذا برمتها يمكن وسط المجتمع الارتي، كيف ترون مسألة صعودها وهبوطها؟ يعني الارتيين بصورة عامة هل مواظبين في التعليم، مستمرين مثلا بشكل مطرد؟
1: والله يا اخي بصراحه ان شاء الله احنا والله عندنا مشروع، في مشروع بتاع زي ما يقولوا اعتبروا كتيب ولا اعتبروا احصائيه بتاعت يعني بشكل عام بالنسبه للخريجين اللي تخرجوا والنتائج اللي كانوا يجيبوها وكذا بالذات يعني. فنحس والله انا ملاحظ يعني العشر سنين الاخيره دي شايف هناك في قاعد منحة انه الجيل الجديد ده قاعد يودى اولاده لمدارس خاصه. بصراحه في البلد دي انا اقول لك حاجه واحده،
0: نعم
1: كثير من الاستراليين يعني الناس اللي دائما تبرر صح، هذا لا يعني هناك في ناس بعد الناس المبرزين هذول وديتهم في بابليك سكول ولا توديهم في اي مكان اللي ما عندهم مشكله يمكن يجيبوا نتائج. وفعلا كان في واحد من الاخوات اللي جابت 97 من بناتنا اللي هي يعني كانت من بابليك سكول يعني، لكن هذا لا يعني بشكل عام عندما نتحدث في البلد دي بشكل عام التعليم كله معتمد على هناك في دعم يعني ناس تود مدارس خاصه يعني وناس تود حتى دروس خصوصيه بصراحه مش خلاص مدارس خاصة.
0: لا يعني هل هناك احصائيات رسميه تبين انه المدارس الخاصه هم مع اصحاب الحظ واصحاب النجاح الكبير وكذا، في احصائيات رسميه؟
1: لا بصراحة يعني أول حاجة في مدارس حكومية مبرزة زي في أي مناطق يعني،
0: نعم
1: يعني في أي مناطق عنده مدارس حكومية زي ما تقول مثلا، حتى بعد الناس الأستراليين اللي ما عندهم إمكانيات ويودوا أولادهم لمدارس خاصة في مدارس حكومية معينة في مراكز، وكان في ساوث إيست مثلا حتى في ورب الحين فتحوا واحدة،
0: نعم
1: في السيتي واحدة موجودة يعني، في مدارس ثلاثة أربعة خمسة مدارس معروفات في أستراليا، في أستراليا هنا في ملبورن،
0: نعم
1: هذه المدارس مميزة دائما يعني يعني يبرزوا الناس، أي واحد يمشي هناك يعني لأنه عنده إمكانيات وعنده تاريخ وعنده كلام الشكل ده يعني. أما عامة الثانية بعد ذلك يكون مثلا فلتات زي ما تقول يعني، يطلع لك فلتة واحد من ديبني بارك ممكن يجيب معدل كويس، واحد من كولومود ممكن يجيب معدل كويس يعني مدارس العامة البابليك يعني. فعلى عشان كده وجانب ثاني برضه هو الجانب الديني كمان المسألة الثانية،
0: نعم
1: لأنه برضه إحنا العلم لوحده يعني بدون ما يكون في الجانب الديني لابنك أحيانا برضه تشوف إنه الفائدة حقه بالذات في البلد دي يعني بيخوف شويه يعني. فانا اشجع بصراحه اول حاجه الكثير من الناس يعني حتى الناس اللي تودي يعني اول اشجع الناس تودي ابنائها بالذات المدارس الاسلاميه الحين ما اسعارها مقارنه بالمدارس الخاصه الاستراليه اسعارها بالمناسبه
0: لا لا, لا, لا, يعني. لا يذكر يعني مقارنه بالمدارس الجرامر يعني. نعم
1: ايوه لا لا انت ما تقارن مع جرامر سكول، وهي تعتبر هذه اندبندنت سكول، هي جايين في نفس بالنسبه للحكومه يعني جايين في نفس يدعمون بنفس البروجرام واحد يعني. وعشان كده انا بشجع وبرضه بصراحه في توجه انا شايف انا ملاحظ في مجتمعنا يعني، لو مشيت الحين مثلا قبل 20 سنه او قبل 18 سنه تلقى الناس الاسر اللي كانت تودى ابنائها في مدارس خاصه من الارتريين يعني يمكن 2-3-4 ما تلقى يعني.
0: جميل.
1: لكن الان بصراحه بتلقى عدد لا باس به يعني.
0: لكن استاذ الامين وانت مدرس طبعا في احد المدارس الخاصه ما في شكل مطلع ولك تجربه، البعض بيعاني ايضا يقول عمليه التسجيل يعني ما بيلقى ابنائه مثلا يحطوهم في قائمه الانتظار لثلاث اربع خمس سنوات يعني.
1: لانه برضه ما فيها شروط، ما اول حاجه المدارس الخاصه ذاته سعتها بقت بالرغم ان هي برضه ما قليله الان لانه كل سنتين في مدرسه جديده قاعد يفتحوها الان مدرسه اسلاميه بالرغم من ذلك البتاع طويل يعني الصف طويل، وبعدين برضه كمان في اختبارات يعني شيء كمان في ثاني في اختبارات لانه المدارس برضه عاوزه كده برضه عاوزه ناس يعني يعني بشروط معينه كمان ما تقبل اي واحد كمان برضه جانب ده جانب اخر برضه فعلا بي. لكن المدارس هي اصلا يعني لو الناس اجتهدت لو ما لقيت هنا تلقى هناك يعني لان المدارس الان اصبحت كثيره بالذات المدارس الاسلاميه.
0: إذا في أي عمر استاذ الامين يفضل انه ابنائنا مثلا يبدؤون في المدارس الاسلاميه في اي عمر برايك؟ لو تعذر من البدايه مثلا حتى في العمر الخامس السادس مثلا
1: والله يعني انا اقول لك اذا انت قدرت يعني هو لو امكن انت لو وديتهم في الصف الثالث من الصف الثالث الرابع يكون افضل يعني
0: نعم
1: لو يعني لكن برضه بعدين يعني اما اذا بعد كده انه اصلا يعني المهم بعد كده بعد الخامس انت المفروض تفكر يعني السادس دي يعني المفروض الجونيور يعني يعتبر يعني لازم
0: الان متاخر الى حد ما يعني
1: ايوه لانه يا ريت يعني يفضل يعني من الثالث الرابع خامس في المراحل دي لو وديت يمكن إذا كان في مدارس في بابليك سكول كويسة وكذا، بعد المدارس تكون بابليك سكول كويسة فعلا ما فيها سواء كان اللغة اللي بيستخدموها البتاع، ولكن الآن ضمن طبعا عندك الحين الوضع والآن برضو الناس برضو المدارس أصبحت طاردة بالنسبة للمدارس البابليك سكول بالذات لينا كمسلمين يعني. الوضع الجديد هذا دون ما نتحدث في التفاصيل يعني
0: بنعرف بعض يعني البرامج اللي يدخلوها
1: أيوة هذه شوية. فبالتالي أنا بشجع أولياء الأمور أن الناس والمدارس الإسلامية نفسها بصراحة لو الواحد يعمل شوبينج بتلقى بعدها أسعار محاودة زي ما يقول يعني ما بعدها غالي فعلا بعدها ممكن
0: يعني. نحن الأستاذ الأمين يعني متى يعني أمامنا يمكن مر علينا أكثر من 4 عقود دلوقتي كجالية، متى سنفتح مدارس يمكن خاصة بهذه مدارس إسلامية خاصة؟ هل تعتقد يكون لنا قدرة مثلا؟ ونحن مجتمع يعني له مؤهلات كثيرة وعمل يعني مرت عليه 4 عقود حاليا، وأعتقد ما أقل يمكن من المجتمعات الأخرى. هل أنت باعتبار أنه عامل حاليا مدرس في مدرسة خاصة، هل ترى مسألة أنه مسألة صعبة جالية الارتيام كنا تأسس لها مدرسة خاصة مدرسة إسلامية؟
1: والله يا أخي ما هو طبعا الحين كان أقول لي ما المشروع اللي هو مشروع المركز ده ما فيه كان مدرسة يعني المركز ده ما فيه مشروع كان مدرسة يعني الرابطة مركز الرابطة من المشاريع اللي كان موجودة في مشروع مركز يعني ولكن برضه الارتيام ما فرضوا فيه يعني الأخ يعني الأستاذ عبد
0: الأستاذ الأمين الأستاذ منير عبد الحي
1: فتح مدرسة فتح مدرسة يعني هي ما في صعوبة هي إذا إنسان واحد عاوز يعني عنده الرغبة وعاوز يخش يخوض هذا البتاع ما فيها صعوبة يعني كثير. حتى مثلا الحين لو ملاحظ بتلقى ما يكون واحد يكون موجود في مدرسة نفرين ثلاثة مدرسين يمشوا ياخذ السوبر حقهم ويفتحوا مدرسة يعني ده اللي قاعد يحصل يعني كثير من المدارس الإسلامية اتفتحت كذا يعني تلقى 5-6 مدرس يمشوا مع بعض ياخذ السوبر حقهم بعد كده يفتحوا مدرسه وعن طريق الدعم اللي بيجيهم يواصل يعني هي ما فيها صعوبه لكن هي بدها عاوزه رؤيه عاوزه كوميتمنت ناس عندهم استعداد يخوض هذا المساله يعني
0: ممتاز يعني. وماذا على المدارس الاسبوعيه استاذ الامين؟ البعض بيقول لك انا اود ابنائي المدارس الحكوميه ثم اعودهم بالمساله الدينيه ومساله اللغه العربيه يمكن والتقاليد والعادات الارثيه تحديدا اعودهم بالمدارس الاسبوعيه بتاع
1: الويكند. والله ما انا بقول ما صعب صدقني صعب لان هي ثقافه يعني انت ما تعرف اللغه اللي تستخدم في انا بقول لك في المراحل الاولى اوكي يعني او حتى انا حجر حقول لك حاجه واحده يعني. هذا وجهه نظري يعني حتى بحيث انا بقول يفضل حتى انا شخصيا اذا ودك للصف الثالث لو حتى تودي ابنائك لمدارس كاثوليكيه افضل بدل تودي مدارس بابليك حتى مدارس كاثوليكيه وانت تلعب الدور بتاعت التوضيح بتاعت انه مثلا الفروقات الموجوده واللي هم ذات ما بيتعمقوا فيها بالذات لحد جريد 3 يعني لحد جريد 3 بعد كده يمكن الموضوع يكون خطر لكن جريد من بريب لحد جريد 3 حتى لو وديت ابنك لمدارس كاثوليكيه وانت لو انت حريص يعني انت قاعد بنفسك يعني في المساله دي ما حيكون في مشكله لكن بتلقى ان هو حيتربى على الاقل على اساس ديني سام هاوي يعني
0: محافظ يعني. وفينا قواسم مشتركه زي ما حتى أيوة في الاديان يعني
1: موجود وانت تحاول توضح حتى ابنك بعد ما يكبر يعرف الفرق بين هو ايش الفرق بينه وبينهم حاجه زي كده واذا مشى مدرسه اسلاميه ما حيكون في فرق كبير لانه فعلا في هناك بعض الاشياء كثيره هم المبادئ الاساسيه زي ما يقول هي يونيفرسال هي
0: بالضبط يعني اذا كان مصدرها
1: جانب ايوه الاخلاق والحاجات دي كلها يعني فعليه انا بنصح بصراحه اللي بيقول كده هو بس قاعد الواحد طبعا ما هو ما يستطيع ده موضوع ثاني يعني ولكن انا اقول لك حاجه لكن انت لو توكلت على الله وقلت يعني انا من اجل ابنائي ديري عشان بس يتعلموا دينهم ده ويمسكوا وما يفلتوا انا عشان كده انا لو قلت ربنا يفتح عليك
0: ربنا يفتح
1: وانا وصراحه وانا ملاحظ بصراحه يعني انا بعرف بعض الاخوه الصوماليين ما يعني سبحان الله يعني تلقى واحد عنده 5-6 طفل انا عن نفسي لو احسبها كده بشوفها صعبة كيف قاعد يدفع رسوم ل5-6 من أولاد يعني حتى بعد الإيرتريين أيضا يعني اللي مشوا في المجال ده وكده ربنا ساعدهم
0: مسألة إصرار وتضحية فعلا أنت
1: أنت عمل النية بس أنت عمل النية وقول والله يا أخي أنا من أجل يعني بصراحة حتى لو أنا بشنو أوفر أحاول عشان ابني ده بس ما يفلت ويكون في النهاية وأنا أقول لك حاجة واحدة كثير من الأولاد يعني هذا لا يعني مدارس الإسلامية دي ذاتها ما فيها أولاد مثلا أحيانا ممكن يكونوا شواطين ويكونوا كذا في يعني من ناحية يفلتوا يعني بالذات هم يكونوا مشاغبين ويكونوا كذا لكن حاجة ملاحظة أنا يعني السنين دي كلها أنا الحين عندي تقريبا 25 سنة في مدرسة
0: إسلامية
1: في التقوى 25 سنة أنا غير اللي أنا كنت قبلك في الجامعة لكن في التقوى أنا 25 سنة يعني أنا ملاحظ هذا واحد كثير من الأولاد اللي تخرجوا حتى اللي كنا نشوفهم في قرص الصف السابع والثامن ويكونوا مشاغبين وكذا، بعد ما يخش الجامعة تلقاه ولد استقام ما شاء الله شغال وبتاع وملتزم يعني.
0: يا سلام.
1: وفعلا تحس انه تحس حتى لو هو الاشياء الجرعات اللي ياخذها حتى لو هو وقتها مثلا ما يحاول ان في المسجد الناس تراقبهم مثلا الاولاد وتحاول توديهم وتعمل حاجات كثيره كانت تحصل، لكن بعد ما يكبروا تلقى نفسهم سبحان الله كانه رجعوا.
0: الاشياء دي تغرس من الصغر وربما ما يمارسوهم صغار، لكن بعدين تنعكس عليهم لما يكبروا فعلا ويعرفوا اهميتها.
1: نعم. ودي لاحظتها بصراحة، أنا دي لاحظتها. نعم.
0: أستاذ الأمين، البعض بيقول أنه يتخرج من المدارس الإسلامية وبعدين يمشي الجامعة، لكن يجي الصعوبة بعد ذاك في الاختلاط، لأنه يمكن جاي من مدارس محافظة ويطلع فجأة على المجتمع الكبير. بتوافق على هذا الرأي؟
1: لا لا لا، ما في كلام زي ده. ما هو أصل المدارس بالمناسبة ما هي مختلطة هي بعد الصف العاشر وما كلها يعني. وهي أصل عدم الاختلاط ده لحد الصف السادس بس. نعم. لحد السابع والثامن يعني. نعم. بعد كده حتى بعد المدارس كانت مختلطه حتى قبل يعني، تذكر في تجارب كان السابع والتاسع والعاشر، الان اي بعد التاسع ما مختلطه خلاص.
0: كل لا لا لا كل المدارس الاسلاميه ولا اصبحت مختلطه يعني.
1: مختلطه في الاخر يعني لحد الصف السابع الثامن التاسع، من العاشر مختلطين خلاص، لانه من العاشر حيكون ياخذوا التخصصات. نعم. وبالتالي ما في حاجه اسمها او البنات يدرسوا لوحدهم او لا، لا مع بعض كلهم يعني.
0: يعني 10 و 11 وبعد ذاك في الدخول في السيستم الاسترالي بشكل يعني طبيعي، لما يخش الجامعه واحد حيلقى نفسه ما في. نعم.
1: لا لا، ما في صعوبه ابدا يعني. نعم. لا لا بالعكس، ما شايف انا اصلا اشكاليه حكايه، ما عندي مشكله ابدا في الجامعه انه يختلطوا كذا، لانه اوريدي هو اول حاجه موجود في المجتمع العام الكبير، عايش هو اصلا في المجتمع الكبير الاسترالي، هو تاثيره عارف كيف، والتلفزيونات والحاجات دي. نعم. غير كده هو من في المدرسه ذاتها اول حاجه برضه في التريب اول لحد الصف الخامس برضه يمكن لحد الرابع برضه هو مختلطين الاولاد ما لوحدهم يعني. حتى في الصغار مع بعض يعني. نعم. يمكن بعد الصفوف يجي مثلا الخامس السادس السابع الثامن يكونوا مفصولين، بعدين ثاني كمان، وبعد المدارس قد يكونوا برضه على حسب احيانا لقله الاعداد ولقله بذات المدارس الجديده يكون في اختلاط برضه يعني. لكن بس عدم الاختلاط شنو في الالعاب في الميادين في كذا يعني، بتلقى انه في الكانتين مثلا يعني، حتى لو المدرسه يعني في حتى في الحين في الثانويه فوق يعني. نعم. الاولاد يدرسوا مع بعض وكذا، لكن ممكن تجي انت مثلا الملاعب مختلفه، اي واحد ملاعب البنات تختلف عن الاولاد.
0: نعم. يعني. حتى استاذ الامين، حتى بالمناسبه عندنا في ملبر عندنا مدارس حتى خاصه للاناث وفي مدارس خاصه للذكور يعني، حتى يعني دي كمان موجوده هذه الحاله. الأستاذ الأمين، هل هناك في تقييم رسمي لهذه المدارس الإسلامية تحديدا؟ مثلا نقول لو في تقييم رسمي، في معلومات رسمية يعني، نقول المدرسة دي مثلا أفضل من المدرسة دي، في حاجة بالشكل ده تورينا أي معلومة رسمية؟
1: والله شوف أنت، ما حاجات مش متاحة زي المدارس كلها. أنت لو تخش مثلا بالنسبة للامتحانات اللي بدوها دي في جريد 3 وجريد يعني من خلال الويب سايت، اذا خشيت انت تعرف المدارس دي كلها معروضه يعني. نعم. كل المدارس معروضه، يعملوها كومبير، تقدر تعمل انت كومبير تقول يا مدرسه احسن يا مدرسه بتاع يعني. فمن تقدر يعني الويب سايت ما بتحتاج زي دراسه يعني، كل ما هم يعني على طول
0: يعني البعض طبعا بيحاول يتنور زي ما تقول، يعمل شوبينج قبل ما يودي ولده مثلا للتقوى للعلوم يقول ده افضل من كده، من خلال السجل الرسمي، سجل سنوات مثلا.
1: لا لا، انت انا اقول لك انت تمشي بس انت تعمل بحث عن، تعمل اذا عملت في الويب جوجل في الويب سايت تعمل بتاع دي، تلقى كل المدارس دي تقدر تقارنها مقارنه كمان، مش ساكت انت واحد عاملها، حكومه عاملها المقارنات دي. مزبوط. يعني المدرسه دي مثلا كيف تدخل في الجامعات وتاريخها كيف وكده، تقدر تشوف كل يعني عندك زمن انت عاوز تشوف ده يعني تقدر يعني.
0: ممتاز. ممتاز.
1: فاكيد تقدر يعني، ما في اشكاليه. نعم. يعني تعرف تقارن بين المدارس يعني.
0: بالتوفيق استاذ الامين. لو عندنا لجائزه عواطي يعني 16 عاما انتم مستمرين في هذا البرنامج المهم والقيم، ويمكن من البرامج القليله المستدامه في وسط الجاليه الارتي، اولا نحييكم كما قلنا طبعا في هذا البرنامج وهذه الاراده الفولاذيه. ما اعرف، دعنا اترك لك المجال، يمكن لو عندك نداء اخير، والمجتمع المجتمع كيف درجه تجاوبه معكم هذه السنوات الطويله؟
1: والله يا اخي احنا رغم السنين الطويله ورغم كذا بنلقى دائما احنا بصراحه في الصعوبه، بالرغم ان احنا نحاول نعرض الدعوه دي نبعتها قبل شهر تقريبا ونحطها في كافه الجروبات الجاليات وحتى مثلا في جالية الشرق، حتى يعني الأسر الموجودة سنتجمع الأسر مثل الشمال في الغرب وكذا، يعني نحاول قد ما نقدر إحنا نبعتها، ولكن نلقى الناس تجاوب ما بالشكل المطلوب. يعني أنت تلقى نفسك والجوجل دوكمنت بتعبيته سهل جدا، يعني مجرد أنت تفتح وتكتب الاسم وتكتب رقم، ده كله بنلقى أن إحنا فعلا بنعاني من حكايه ان احنا نتحصل على اسماء الفريقين.
0: السبب يعني شنو صار؟ يعني الناس بتقلل من اهميه الجوائز ولا ايش؟ ايش السبب؟
1: بالرغم ان احنا بصراحه لين احنا يمكن 5 سنين الان الجوائز زمان كانت مثلا يعني مجرد يعني تروفي وكذا وبتاع ودروع وكذا، لكن الان احنا عندنا بالذات الجائزه الاولى والثانيه والثالثه. الجائزه الاولى 500 دولار كاش يعني، والجائزه الثانيه لين 5 سنين على هذا يعني.
0: نعم.
1: والجائزة الثانية 300، والجائزة الثالثة 200 يعني. بندري كتشجيع هذا من عندنا تقريبا. ونشكر الأخوان اللي تعاونوا معنا، طبعا بعض الأخوة تعاونوا معنا زي يعني منظمة إيثار تتعاون معنا، أيضا الأخ برضو نيو فورس برضو بتاعت الأخ الصافي برضو تعاون معنا بعد ما ترات، برضو الأخ عبد الرحيم شرما أيضا حاول يعني برضو ساهم في الحتة دي. ولكن إحنا مواصلين يعني ومواصلين في الجانب دي، ونتمنى أن طبعا من أمننا نحن وبرضو الجانب العين برضو نحاول نشرك برضو الأقاليم أيضا. الآن ما أصبحنا بس من فيكتوريا، برضو نحاول ناس كامبر أيضا نشركهم، ناس بيض
0: وهل مدعوم أستاذ الأمين؟ أنتم مدعومين من الجهات الرسمية الأسترالية باعتبارهم قاعد تكرم أستراليين أنتم يعني؟
1: والله يا اخي ما في حاجه بشكل ده بصراحه يعني.
0: نعم.
1: ما في حاجه تمشي لي كده يعني.
0: رغم انه نشوفكم بتجيبوا ضيوف يعني، ضيوف من المجتمع الكبير، وفي ضيوف سياسيين ومن الدوائر الاكاديميه ومن الجهات الثقافيه والتعدد الثقافي كله بتجي يعني. هذه جائزه احنا حضرناها 16 عام ونشوف فيها مسؤولين، وقبل شويه اشرت الى النائب في البرلمان، النائب البرلمان الفكتوري داين اشار على هذه الجائزه وهذا التكريم يعني. فيفترض أن تكون هذه الجائزة مقدرة، وهذه الجائزة يكون الجهات المفروض تكون رسمية تدعمها يعني.
1: والله نحن نتمنى يمكن نبحث في الحتة دي كيف، لكن حتى الآن بصراحة المجهودات دي كلها يمكن زي ما ذكرت لك البعض الأخوة اللي ذكرتهم إيثار والأخوان، وأيضا نحن كم في مدرسة عواته وكذا يعني من الجهود ده يعني تقريبا. حتى نحن حاولنا أيام فترات حاولنا مشينا مثلا بعد اصحاب البيزنس في البلد دي وكذا نحاول. ما لقينا ذاك التجاوب يعني. فما ادري بالرغم انه المساله بتالي المهم لكن برضه فكره ان احنا نشوف يعني. احنا بس ما حاولنا يعني يمكن مثلا ما اديناها جهد انه حكايه ركزنا فيها حكايه انه مثلا الحته دي في اكثر، فكيف احنا نقدر نحاول من الحكومه في الموضوع ده، لانه اي دعم يجي يقول لك انت تكون مثلا ايجار المكان ايجار البتاع حاجه زي كذا يمكن. لكن ما تقدر حاجات تقدر كذا تقدر تعمله للاسم شنو يعني مباشره للجائزه بالشكل ده. لكن برضه الناس المهم نتمنى الناس الاخوان اللي قاعدين يتعاونوا معانا لو واصلوا ان شاء الله يعني نحاول، والمجتمع بشكل عام يعني. المهم احنا نتمنى الناس ذاته يا ريت تشوف اهميتها، لان اهميتها احنا شايفينها كانه الاجيال اللي قاعد تنشا، والناس احنا بالذات عاوزين الناس تجي الاسر تشارك، وبالذات حاجه كثيره اللي تحاول احنا تحس في النفس، بالرغم ان احنا بس كنا عملنا الدروع بعد انا ده اخر حاجه اقول. انا ادعو الاخوان بصراحه اولياء الامور بعد ما نسجل بعد ما يسجلوا بعد العناء اللي يحصل والتواصل اللي يحصل، ونحاول نسجل ونرتب ونجيب الدروع ونجيب الشهادات، بنلقى بعد نصه ما بيحضروا ذاته يعني. فالواحد بصراحه يحس انه انت اوريدي انت مسجل وكذا، ما على الاقل
0: شيء قريب يعني. هي سنه يعني يوم واحده في السنه زي ما قلت، ويمكن حتى عنوانكم ما بعيد من المعزمه يمكن على جاليا يعني. أيوة زي ما قلت واهميتها، وفيها جانب اجتماعي يعني الناس تلتقي مع بعض. انت المناسبات ده احيانا واحد تقابل واحد ما سنتين ثلاثه ما تكون شفته يمكن يعني. أيوة. في جانب اجتماعي نعم.
1: أيوة بعدين احنا نشجع كمان دائما نقول للاسره، هي يوم للاسره. الواحد يقول يبا واحد انت ابنه قاعد يتكرم ولا واحد قاعد يتكرم يجي باولاده يعني، يجي بالشكل ده عشان يشجع الناس عشان يشوف الكلام، عشان ليها تاثير وقعتها على الطفل بصراحه كبيره جدا يعني.
0: انتم ليش ما تخاطبوا في طريقه مخاطبه الاطفال المكرمين بشكل مباشر استاذ الامين؟ لانه اطفالنا يمكن وشبابنا لما يجوا مع بعض ويفتخروا مع بعض ويتباهوا يكون افضل. احيانا يمكن اولياء الامور ما يهتموا كثير، لكن واحد صاحب الشأن ذا لما تجي حتقول له حتكون مع اغرانك ونور مستوياتك ودرجاتك وكذا، يمكن يجي بنفسه يعني ويشجع اهله.
1: برضه صراحه احنا نحاول برضه نشرك الشباب في الحته دي فعلا، وفي تواصل اوريدي يعني بالاخ مطعم ماهر والاخ سعد برضه عبد الحليم ما قصروا, والأخ أيسن حسن مندر يتعاونوا معانا في التواصل مع الشباب, لأنه برضو الحتة دي برضو احنا في الاعتبار موجودة.
0: نعم, وهذه في مجموعة اشرت إليها, مجموعة ناشطة يعني مهمة جدا بتاع الاي ام سي, هذه المجموعة الجديدة مجموعة المؤتمر الإسلامي, ممكن تستعينوا بها, فيها أكثر من 200 ولا كم من الشباب يعني.
1: احنا نعم. متواصلين مع الأخوان يعني معاهم وكذا, فالمهم نتمنى إن شاء الله يعني anyway.
0: بالتوفيق. إذا دعنا الصاد الأمين عبد الله نذكر مرة ثانية إذا تكريم الجوائز عواتي حتوزع يوم السبت القادم 9/5/2026 من الساعة طبعا 6 إلى 9. برنامجكم أيضا يعني ما شاء الله مليان بحاجات تانية غير توزيع الجوائز نفسها يعني, وما في العشاء الخفيف. نعم, إذا كلمة أخيرة صدى لمين؟
1: والله أنا أقول لهم يا أخي يا ريت أنا بس أجي في المواعيد, يا ريت يعني عشان إحنا وأي واحد اللي قاعد يكرم إن شاء الله يجي يحضر, إحنا نتمنى يكون حاضر, لأن هذه بصراحة يعني هي يعني دي من نتمناه من الأخوان اللي هم مكرمين يعني.
0: نعم, نعم. شكرا جزيلا لك
1: وأشكركم على هذه السانحة يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي, وأنتم طبعا على أعقاب تشريف أو تكريم السنوي 16 لتوزيع جوائز مدرسة عواتي, فبارك الله فيكم وأدام الله هذا المشروع النير إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: العفو يا العفو.
0: إذن مستمعينا الأكارم, استمعنا إلى اللقاء مع الأستاذ الأمين عبد الله إدريس مدير مدرسة عواتي, وطبعا هذه المدرسة تدعوكم أيضا لحضور جائزتها السنوية 16, فانضموا للاحتفاء بهذه الجائزات طلابتنا المميزين في كل مخرجين الجامعات وخريجين البي سي اي إن شاء الله. كما قلنا إذن البرنامج سيكون يوم السبت القادم 9/5/2026 من 6 إلى 9 مساء في 109 يونيون رود أسكوت بيل. أستاذ برهان, لأن لقاءنا القادم سيكون مع الأستاذ محمد جميع حوار الشيخ بالسمين الكارم وصدور كتاب عن المنادلة الكبيرة لسريد كرار, فأبقوا معنا.

0: مستمع أكارم طابا مساكم مجددا ما جيتم تصلمون إلى إذاعة صوت إريتريا إذن من إذاعة عبر أسير راديو 3CR ومعكم في الاستديو زميلي برهان إسماعيل وأنا أحمد الحاج. مستمعينا الأكارم صدر مؤخرا كتاب دور المرأة في الثورة الإريترية ذكريات المنادلة نسريت كرار هو من إعداد محمد صالح أبو بكر وأحمد الأمين عثمان وتحرير دكتور إدريس جميل. وطبعا جرى الأسبوع ما قبل الماضي السبت ما قبل الماضي احتفال أو تدشين كبير لهذا الكتاب القيم والذي يوثق طبعا دور المرأة الإريترية في النضال الإريتري الذي استمر لأكثر من 30 عاما. وبطلت هذا الكتاب طبعا هي المنادلة نسريت كرار وهي إحدى المنادلات القدامى اللواتي التحقنا بالثورة في باكورة أيامها وسنواتها الأولى وبعد ذلك لعبنا دورا كبيرا يعني دورا محوريا فعلا سواء كان في الميدان أو سواء كان في البيت أيضا. هذا الكتاب طبعا وجد ترحيب كبير في وسط الجالية التي هنا في مدينة ملبورن وهذا الترحيب طبعا نابع من قدر وعظمة هذه المرأة الجليلة. أستاذ محمد حوار الشيخ محمد جمع حوار الشيخ معنا الخط هو من الناس الذين شبعوا في هذا الكتاب طبعا ومن الناس الذين وقفوا ودعموا لهذا الأمسية أمسية التدشين والذي نزمها طبعا حتى ند الأسماء حقوقها نزمها المنتدى الإريتري الثقافي الإريتري الأسترالي. أستاذ محمد جمع حوار الشيخ مرحبا بك.
1: يا هلا مساء الخير.
0: مساك الله بالخير والله يا. تمام الحمد لله أول مبروك طبعا صدور هذا الكتاب ونحن سعداء إذا كونه يصدر في مدينة ملبورن أو يتم تدشينه لأول مرة في مدينة ملبورن.
1: لا فعلا أستاذ أحمد هو بالنسبة لمجهودات المرأة تقريبا هو يعتبر الكتاب الثالث صدر ولكن التدشين بصفة رسمية ما تم إلا الكتابين كتاب المنادل العام للملكين وكتاب نسريت كرار.
0: نعم
1: في كتاب ثالث اللي هو كان شامخات السهير
0: نعم
1: سهير
0: كتاب نعم عفوا
1: نعم كان أصدر الكتاب اسمه شامخات ولكن هو أصدر بس ما تدشين ما كان فيعتبر ده ثلاثة كتاب صدر لدلالات المدى الإريترية تقريبا وصل لملبورن قد يكون هناك في كتب صدرت وما عندنا عندنا فكرة. فبالنسبة لكتاب نسريت كرار كما أسلفت أنت هو فعلا كتاب قيم ومن تجربة يعني منادلة صادقة يعني مجتهدة اجتهاد كبير جدا وحسب ما قريت أنت هذه المرأة لم تدخل جامعات ولا مدارس ولكنها اجتهدت وتعلمت من مدارس الثورة.
0: نعم.
1: مدارس الثورة لما نقول يعني من تجارب نضالية بس هي خادتها بس وطلعت بهذا العمل ونحن زمان

0: يعني ناس تربينا على في رحمة الجبهة، كنا نشاهدها زيها وزي النساء كانوا ينادلوا معاها من المنادلات. فما كان عندنا ما احتكاك، ولكن بسببنا المقر كان مقر مشترك بمنظمات الجماهيرية في كسلة، فهي كانت ما شاء الله بارزة وشديدة القوة ويعني مرة كانت تتحرك بكله. الآن زي ما شفت أنت في كتابة وزي ما شفتوها في الشاشة وهي تتكلم، يعني لا زالت مركزة ولها تركيز ولها القوة
1: ذاكرة حية
0: قوية جدا. وفي نفس الوقت هي ذات ما فكرت، يعني كثير من زميلاتها اللي اللي نازلنا معاها مثلا كلهم الآن هاجروا وتوزعوا إلى حول العالم على رأسهم طبعا رئيسة الاتحاد اللي هي المرأة.
1: نعم.
0: رئيسة الأمن الملكين موجودة معنا هنا، وكذلك كثيرات منهم في أمريكا كندا. يعني لكن هي صمدت وما زالت صامدة ولا فكرت في هجرة ولا فكرت في
1: نعم جميل. ما لفت انتباهي استاذ محمد جمعه ايضا تركيزها على النساء في الكتاب، يعني سلط الاضواء على منادلات يعني رفيقاتها، فهذا شوف هذا الوفاء. يعني
0: زي ما سمعت كلمه صوفيا في اثناء ما تشرح، يعني فعلا اشارت بهذا، وهي يعني من ذكائها ومن امانتها يعني ومن احترامها لكل خصصت لكل امراه سطحه،
1: صحيح
0: لم تنسى شيئا
1: صحيح.
0: لم تنسى شيئا،
1: وهذا لم نجده يعني لم نجده في كتاب الكتب الاخرى، يمكن الكتب الذكوريه انجاز التعبير يعني. ففعلا هي اوفت لصديقاتها واوفت لرفيقاتها.
0: اوفت ويقال كمان لسه الكتاب ده ما تم، قد يكون يسرد جزء جديد جزء ثاني يعني
1: من الكتاب. لكن من الناحيه التكنيكيه الاستاذ محمد جمعه بارشيخ، كيف تم تاليف هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي يمكن الاستاذ يمكن المنادله كانت ربما كانت تسرد، البعض يمكن بعد ذاك حرر من الكتاب، يعني عندك فكره في شكل تم به اصدار هذا الكتاب؟
0: ايوه في اول، هي طبعا كما ذكرت في الكتابه يعني من الناس اللي كان يلح عليها ويقول لها اصدر مذكراتك، طبعا المرحوم الشاعر الله يرحمه اللي هو عبد القادر ميكال.
1: نعم ربنا يرحمه، كان موجود في السويد. نعم وفى السويد. نعم
0: ايوه قالت، فهي ذكرت هذا الاسم، قالت ده هذا من الناس الذين كان يلح عليها ليلة نهار عشان تكتب مذكراتها وكان يقدم لها تسهيلات، لكن في نهاية المطاف بنوا الودع اخواتنا موجودات في لندن اللي هما فاطمة هي كريمتها أنا.
1: نعم
0: وفي واحد اسمه رحمة بشير برضو اختنا، والاخ الاستاذ حامد عمل الزاز زي، والبروفيسور الدبلوماسي الكبير علي محمد صالح.
1: نعم
0: هؤلاء هم طبعا دعموا هذا الكتاب ماديا، وقفوا معاها وكله وهناك طبعا في ناس تطوع زي مظاهر الاخوه
1: ايوه معايا ثلاث اسماء، محمد صالح ابو بكر واحمد الامين اسماء ودكتور ديز جميل. نعم
0: ايوه دول محمد صالح ابو بكر وعثمان الامين دول طبعا كانوا معاها يوما باليوم، يعني يعملوا معاها لقاءات ويجمع الكتاب. وكثير منهم طبعا لقاءات عملوها من كتب، سواء كان من مراجع من شخصيات منادله من كبار المنادلين، فجمع هذه المعلومات. وفي النهاية دكتور جميل حرر الكتاب كما هو في شكل
1: واضح فعلا
0: جميل، هذا واضح جدا وكتاب جميل كما هو.
1: لا التحية لهم، التحية لكل من سطر حتى لو ما وضع نقطة في هذا الكتاب. ودي طبعا الأستاذ محمد جمعه شوفه مسألة التسجيل نفسه، التسجيل هو الخطوة الأولى التسجيل. المرحوم عبد القادر يعني هو أديب طبعا ميكال كان بيشجع حتى من الناحية بس يشجع. نحن هذا الوقت هل عندنا هذه الأفكار نحن في مدينة ملبورن وسط أنا العديد من المنادلين؟
0: نحن المفروض الآن نحن شوف يا أحمد، بالنسبة للجاليات الأخرى في العالم نحن لازلنا بخير في ملبورن على فكرة. الجالية الأسترالية هنا في أستراليا هي الجالية الأسترالية في ملبورن بالتحديد، يعني فينا الروح يعني ليش؟ لأنه نحن قاعدين نجتهد، سواء كان في دعم أو مادي أو مثلا في تشجيع مثل هذه الكتب، نحن بنعمل عندنا الإعلام عندنا الوجود يعني. فالآن أنتم كنتوا تذكروا في لقاءكم مع الأمين مثلا أنه ليش الناس تتخاذل وليش الناس ما تجي، أنا ما وصلت القناعة بأنه الناس الوجودة ما وجودة، الناس اللي يعملوا هم أقل، الأقلية هي تنتج وتعمل العمل يعني، والعمل منها يرجع العودة. الآن مثلا بالنسبة للأمين إذا كان هو يعمل في يونيون رود على خطوتين في مقهى في نفس الوقت يلعب كشتينة، يعني ما يهمهم إيش الحاصل في الدنيا. فدي لو قارنا نحن بوجود بكمية الناس اللي يعملوا هم اقل
1: يعني. اقل صحيح. اللي يضحوا اللي يضحوا وحتى اللي يبذلوا ماديا كمان اللي يضحوا
0: يضحوا ماديا كمان هم اقل اللي عليك نور. هم دول نحن نعتمد عليهم. وبالنسبه لمقارنه بالجاليات الاخرى نحن في اسرائيل لازلنا بخير وحنبذل الجهد. الان كمان قاعد اسمع كده حول وسائل الاعلام زي صدر كتاب لابن ادم
1: طاهر سالم نعم نعم.
0: وهذا الكتاب ان شاء الله حيوصل وحنتبناه وحندشنه وحنوزعه كده فنحن جاهزين له. فالمشكله وين موجوده يعني البلد دي لسه بخير يعني
1: الحمد لله يعني. نحن نأمن في كلامك وشفنا المبادره الكريمه التي عقبت طبعا التدشين و الناس جمعت 10,000 تقريبا في غضون ايام بسيطه. فزي ما قلت المجتمع في خير
0: المجتمع بخير. دليل قاطع جدا انه نحن الان امبارح انا كنت بتحدث مع الاخوين الدكتور ديس جميل وهو مؤلف الكتاب
1: نعم
0: حامد يعني قالوا لا يمكن نحن الجاليه الاستراليه موجوده في استراليا دي جاليه فريده من ناحيه يعني.
1: يا سلام
0: أكد من
1: يا سلام. ومع ذلك احنا قاعد نتكلم عن اقليه اذا احنا بنقول الجاليه الارثريه الكبيره في استراليا لكن زي ما قلت في النهايه لما نتقلقل جوا نخش نشوف الاقليه زي ما قلت الفئه خير.
0: بالضبط انت شايف حتى الان في موضوع الاذاعه مثلا سنويا قاعدين تشوفوا كم في المئه اللي قاعدين يتبرعوا من الوجود. نحن لو وجدنا العدد ما يا استاذ احمد الجاليه الارثريه هنا عددها هائل جدا مش حاجه فعلا. لو طلعنا في دولار واحد نحن تعرف انت نسوي الدنيا وما فيها.
1: يا سلام
0: شفت كيف؟
1: نعم.
0: لكن المشكله وين النقطه المفقوده انا ما فاهم.
1: نحن دعنا نعمل نركز على هذه الاقليه الفئه الخير والبقيه كمان تلتحق ان شاء الله.
0: بالنسبه لنسريت انا زي ما قلت لك ما بعرفها كثير ما جلست معها لكن اتذكر لها موقف المواقف يعني هذه المراه مش حاجه ما جلست جد عام 1983 جات للعلاج للقاهرة ونحن كنا في وقتها في القاهرة.
1: نعم.
0: أنا ويعني
1: 84 بعد دخول الجامعة وكذا نعم.
0: أيوه بعد دخول الجامعة وبعد الاستعداد للإنقاذ المؤتمر السابق.
1: نعم.
0: هي جات للعلاج ومعها مجموعة المنادلين جو للفحوصات الطبية. وكان في مقر خاص بالمنادلين الجامعة مأجراهم. نازله هناك وكنا نزورهم نعمل لهم كاتحاد الطلبه نعمل لهم الوجبات ونعمل لهم نغسل لهم الملابس يعني الشعب كان ينادر يعني نسانا ونداس يعني كنا نخصص يوم لغسيل الملابس ونعمل لهم الاكل وكنا فهي كانت معهم هناك. الغريبه هذه المراه رغم انها هي جايه للعلاج لم تجلس ولا دقيقه يعني تتحرك حركه يعني بطريقه اسست فرع في البلد في القاهره
1: فرع للنساء نعم
0: للنساء ايوه لفت في البيوت بيتا بيوت المنازلين وبيوت العوائد الاريتريه وطلعتهم لهم واسست لهم فرع بقياده المرحومه الله يرحمها والدتنا
1: الله يرحمها
0: فهذه المرأة انا قريبة كنت جاي للعلاج لكن
1: ما كتلة من النشاط والحيوية
0: كتلة من النشاط
1: والحيوية يا سلام هذا الجيل الذهبي الذي احتاجت اريتريا ووجودته في وقت
0: تشجع الناس يعني وجوده نحن كنا في الإدارة الوقت ده اللي فكر والأستاذ عبد محمد موسى لما بصير في اريتريا وأنا وسهل السكر مجمع كنا في إدارة الاتحاد
1: نعم
0: يعني هي ذات اللي وجهت فينا قول أي منادر يعني تخصص له يوم في بعض المنادلين والله بتوجيه منه كنا نبيت معاهم في العيادات
1: يا سلام
0: في المستشفى
1: رائده يعني معنا ليس منادل عادي انما رائده كان بنايم متحفظ
0: متشحذ لكن زمان زي وزي واحد في المنظمات الجماهيريه في اللقاءات العامه في الجامعات كنا لكن البقاء الشرف يعني وجه بالوجه ده الحاضر
1: استاذ احمد جمعه هل ترى ان احنا كمجتمع يمكن في استراليا تحديدا يعني التفتنا اليها مؤخرا يعني انا سمعت كان يمكن في السنوات الماضيه كانت بتعاني يعني سنوات طويله كانت بتعاني احنا بنعرف هل تاخرنا هل تشعر باننا تاخرنا
0: شديد لانه 100 مثلا كان احنا المفروض يعني في ناس منادلين يستحقوا مراعات صراحه يعني في ناس يعني في بعض منادلين لهم ابنائهم ولهم يعني ما شاء الله لكن زي دي
1: اقربائهم وابنائهم نعم
0: لا ما هذه ما تملك اي شيء وانا لو تابعت الفيديو او مثلا تصوير أنا كنت بقول بعد الله الوحيد الواحد المعين الوحيد اللي كان لهذه المنابت هي أسرة الشيخ عمر زاز يعني.
1: يا سلام يا سلام، وهذه معلومة يمكن ما كنا نعرفها كمان. ما
0: كنا
1: نعرفها. الزميل برهان، الزميل برهان عنده مداخلة. نعم، معلومة برضو كانت بدت لنا جديدة.
0: نحن ما كنا عارفينها، ونحن عارفينها، لكن مع ذلك كنا بخيلين برضو. نحن شايفين الأسرة دي الساحرة، ولكن نحن ما كنا نقدر.
1: متفق معاك. نعم، نحن
0: ما يعني. والشيء الثاني ايش هو؟ لأن هذه كانت وصية الوالدة الله يرحمها، هي خديجة نور زوجة الشيخ عمر زاز طبعا.
1: يا سلام.
0: وصوفيا بارك الله فيها والله يطول في عمره ويدي الصحة.
1: نعم، وحتى صوفيا طبعا في كلمتها قالت في بعد خاص، قال لهذه المنادرة كان بيزوروا بعض يعني، حتى شهادتها قالت مجروحة عليها في كلمتها. نعم، زميل برهان.
2: أي نعم، هو فعلا الكلام اللي قاعد يقال كأن المجتمع يشارك مثلا في مساعدة المنادرين القدامى والمحتاجين إلى آخره، لكن برضو يا أخوان عشان نكون منصفين ما نحمل المجتمع يعني ما لا طاقة له، لأنه هذا العمل اللي قاعد تقوم به المجتمعات في ظل الدولة، المفروض الدولة هي تقوم بهذه المسائل بما يخص الرعية الأول ورعايتهم يعني.
1: نعم،
2: للأسف
0: نعم.
2: للأسف الشديد يعني الدولة اللي موجودة نحن طبعا شايفين وضعنا، والمجتمع صراحة أخ محمد جمع يعني بشكل فردي بشكل جماعي الناس دائما قاعد تتعاون، وكل واحد تقريبا لديه يعني من يساعده أو من، لكن ده مجرد مساعدة ومجرد زي ما يقولوا بتقرأ بشركة، ما هو حيكون مثلا يعني ما هو مصروف ثابت، وكما قلت حتى المجتمعات لديها مسؤوليات الخاصة وعندها مشاكل الأسرية القريبة والبعيدة، ومع ذلك كله صراحة أنا افتخر كون أكون من هذه المدينة صراحة. نعم، يعني ما في أي دولة ثانية.
1: لكن صار برهان بيقول أن محمد جمع قال لنا دلوقتي بس أفراد قليلين كان قايمين بيدعموه كده، مثلا أسرة الشيخ عمر زاد مثلا أفراد كم سفية. نعم، عندنا وعندنا حامد في
2: لندن. صحيح، صحيح.
1: يعني قاموا بعمل كبير يعني.
2: أنا ما قاعد أقلل
1: الأفراد عندهم دور يعني.
2: لا لا لا. نعم. أنا ما قاعد أقلل، أنا ما قاعد أقلل من دور الأفراد.
1: لا لا. أنا قاعد أقول شنو ما يعفينا من مسؤولياتنا. صح، الحكومة دي نخليها والنظام طبعا هو ما قايم بواجبه صحيح، لكن إحنا كأفراد إذا لنا واجب مفهوم ما يسقط عننا.
2: نعم، انا ما قاعد اسكت.
0: استاذ احمد، نعم. في تجربه هنا معلش، في تجربه مرينا بها في البلد ده. انا اقول لك بما انه الحمل موجود والطموح موجود والافكار موجوده، في تجربه حصلت في البلد دي.
1: نعم.
0: دعم الرعيل الاول
2: انا كنت جايك في النقطة دي لو كنت اديتوني فرصة شوية، لكن لو يبقى مثلا بطريقة منظمة عن طريق المؤسسات الصغيرة او الكبيرة اللي موجودة، والتبرعات اللي بتجمع مثلا بدل ما تكون بشكل فردي زي صندوق الرعيل مثلا، هذا الصندوق يدعم. أيوة. ويكون في مرتب شهري ان شاء الله يكون قليل يعني، لانه أيوة المساعده المستمره القليله احسن من ال15.
1: لكن البعض يقول لك لو عملنا كده حنختلف، الشهر الجاي ندعم يا ترى يا تشير حندعم يا منادر حندعم، يحصل لنا اختلاف قاعد يقول.
2: عشان كده اخلص كلامي بالنقطتين. العمل هو عمل يعني يحتاج لدوله، ليس هو عمل افراد.
1: نعم، سامع جماعه،
0: اتفقنا. هو ده فعلا عمل الدولة بالنسبة لمرحلة الرعيل الاول، هو ده دون ادنى شك عمل الدولة، لكن الدولة ما فيش. انا اعتبرها الدولة ما فيش، لسه ما اتحررنا. فايش المشكلة موجودة يا استاذ احمد او برهان؟ اللي نحن جربنا تجربة في هذه المدينة، قامت جمعية دعم الرعيل الاول.
1: الرعيل مزبوط مزبوط.
0: في الشهور الاولى مشت زي النار ودعمت وجبعت، لكن بشوية شوية شوية شوية ما اعرف وصلت وين، اختفت. بعدها في جماعة يعني أسسوا برضو لنفس المنظمة لكن حول العالم وليس لملبورن لوحدها.
1: نعم.
0: اللي هي ناس ياسين أحمد عبد الله، ناس يعقوب عبد الله، يعقوب عبد الله من كندا،
1: وعندنا زميل برهان إسماعيل هنا، وأريح مسالك كان فيها برضو.
0: أريح مسالك من هنا هذه. نعم. كمان أخذت فترة كده ومشت وفجأة اتشلت. فالمشكلة هنا قاعد هل نحن شوف يا احمد، انا ممكن على المشكله ده حملها ان احنا نفتقد قياده.
1: أنا نعم
0: نفتقد قياده. بس انت الموضوع القياده سواء كان في اداره الجاليه بصفه عامه.
1: نعم.
0: تقود هذه المسائل، او في مجتمعنا بصفه عامه نحن نفتقد قيادة توجه وصلتنا.
2: انت كده جاوبت على كل
1: نقطه مهمه يمكن تختم بها هذا اللقاء. نقطه مهمه يعني.
0: بس.
1: نعم،
0: هي دي بس.
2: طيب شكرا أخ محمد جمع ومستمعين الأعزاء. من لديه الرغبة للدعم أو لشراء الكتاب يمكنكم التواصل مع الأخ محمد جمع على رقم هاتف 0432-259-112 أو بالأخت سفية عمر إزاز.
1: كيف ماشي حكاية البيع الأستاذ أحمد جمع؟ ماشي كويس الكتاب
0: يعني تباع؟ حكاية البيع النسخ اللي وصلتنا دي انتهت، لكن أنا النسخ جاية في الطريق.
1: جميل، ده خبر كويس يعني، ده خبر كويس.
0: وصلتنا دي انتهت بارك الله فيهم يومتها لحضور، يعني لو تكلمنا عن الحضور، حضور كان مشرف وكل شيء، وكل واحد فيهم اشترى كتابين.
1: نعم،
0: لأنه كده ساعدونا في
1: الدفعه الاولى انتهت. ونحن نحيي ايضا الاخوه الذين تسابقوا في التدشين اللي عملوه في موقع الجاليه، هذه العشر الاف التي جمعت في غضون ايام قليله، فهذه الوجوه الكريمه وهذه الوجوه الجوده، بارك الله فيهم وربنا يرزقهم ان شاء الله.
0: نفتخر نحن بالضفافه كده، نفتخر ان نحن من ابناء
1: المربع. ممتاز. ممتاز،
2: شكرا استاذ محمد جمع. مستمعينا الاعزاء، كان الاستاذ محمد كان ذلك الاستاذ محمد جمع، وتحدثنا طبعا عن كتاب مذكرات المناضله الكبيره نسريت كرار. ونذكر مستمعينا الاعزاء، نحن ايضا نحن بنتكلم بالتبرعات، نذكر المشاركين لدعم اذاعه صوت اريتريا بدفع الاشتراك السنوي لهذا العام. كما ذكرنا من قبل، يمكنكم ايداع تبرعاتكم في رقم الحساب 063132، ده الاس بي اس بي، ورقم الحساب 11499101، والرجاء ارسال الايصال بعد ايداع المبلغ. بهذا مستمعينا الاعزاء، قد نكون وصلنا الى نهايه برنامج اليوم. كان معكم في برنامج اليوم احمد محمود، برهان اسماعيل، وخارج الاستديو كان معنا الاستاذ الامين عبد الله، وكذلك كان معنا الاخ محمد جمع. حتى نلقاكم يوم الاثنين القادم ببرنامج جديد، نستودعكم الله.